0: لما ونصفى حايبونا او لما ونصفى حايبونا انريك انصرفى حايبونا يا بري يا بري حايبونا يلا بدينا ومن جاي حايبونا يا سامون بري اللون حايبونا عرب يا سامون حايبونا عرب بري يا بري حايبونا عرب بري يا كتر حايبونا النت يا في مطول حايبونا أفاق يتلر احتان حايبونا انقال لك يا ورقين حايبونا انقال اسلام مريم
1: ولا تجنوا وطاتهم وطاتهم عمارهم

قبل العشاء بنطفي والقيد كنا نايمين والسراج كن مطفي مديت ايدي